رأي هيرودس في يسوع. في ذلك الوقت سمع أمير الربع هيرودس بذكر يسوع، فقال لحاشيته: هذا يوحنا المعمدان، إنه قام من بين الأموات، ولذلك تعمل فيه القدرة على إجراء المعجزات. ذلك بأن هيرودس كان قد أمسك يسوع، قد أمسك يوحنا، فأوثقه ووضعه في السجن من أجل هيرودية امرأة أخيه فيلبس، لأن يوحنا كان يقول له: إنها لا تحل لك. وأراد أن يقتله، فخاف الشعب لأنهم كانوا يعدونه نبيا. ولما احتفل هيرودس بذكر مولده، رقصت ابنته هيرودية في الحفل، فأعجبت هيرودس، فوعدها مؤكدا وعده بيمين أن يعطيها أي شيء تطلبه. فلقنتها أمها فقالت: أعطني ها هنا على طبق رأس يوحنا المعمدان. فاغتم الملك، ولكنه أمر بإعطائها إياه من أجل إيمانه ومراعاة لجلسائه، وأرسل فقطع رأس يوحنا في السجن، وأوتي بالرأس على طبق فدفع إلى الصبية، فحملته إلى أمها، وأتى تلاميذ يوحنا فحملوا الجثة ودفنوها، ثم ذهبوا فأخبروا يسوع.

قال هيرودس لحاشيته: هذا يوحنا المعمدان، إنه قام من بين الأموات، ولذلك تعمل فيه القدرة على إجراء المعجزات.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.

0: أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، إن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس إننا نحن أحببنا الله، بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا.
1: يا يسوع، أيها الجمال الأسمى، كي أحب هبني قلبك أنت، قلبك الإلهي نفسه. إنه حبك الذي أطلب، حبك هو الذي يستطيع أن يغيرني ويحولني. نعم، فعندئذ فقط سأقدر أن أباركك وأحبك بهذا الحب الذي أحببتني به. يا يسوع، أنت الكلمة الأبدي. آه يا رب، أكمل فيا ما ينقص حبي لأجلك وللآخر. املأ يدي الفارغتان، أعطني قلبك أنت.